سامي لهاد سامي لهاد قال لي سليم طول الليل وفي مكتنا شو تايم فوق يا دكتور